خیقارا گورا قابلوخ نیرشمانن سوگل خرزت قال سیدنید بیتال قدیوخن خایا من اللپا مسایا تمانی چانو غزت لا گمدیت لیورپول انا مانوسران مقرانت خرزا بخیل دالا بتمار خادان بسم تا ام خشات خرزا تودر قدیوخن قدا هارمشا هلبت اخماشا خرزن کشار بی مخباریات قبلخ من مرعیات و هراد زیب طب قديوخن هدرخ قداها رمشا اتن ارختي من هلبت من اغدانة كندا قربة دانا بتمقرخن ان زمانات طليبة بيجان طليبة بيت دنك البت دينا هدير عمال لخي جو سيدني استراليا وهذا الزيق اكلو خن شامان وخبة انت اتلون خادويات اخ ماده ين طالبويات ين خلولان ماسيتون كل خادوتا قريم لان التلفون 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

قطعني كل اتلن ارخت من اوفرسيس معصيتهم قادو تقاريتون لون وانا بكل خاطر مقرون قادو خن زبريات الخيمنة قا ارخوخن احز مرتا هلبت مني قبر زوجي رونيكا وقا رونيك قا ميقرا كريس ومايكل وقا كل خن شماتي نمشمل خرزة قال سيدني

ماشا مخبريات تقيتا هلبط راس قربانة قديشة كي شاقل شوبها جو كل مرعيات جو عمرة ربان المرستوانة وهذا زي جو عمرة مرزية جو عمرة مرتو مشليخة وجو عمرة مط مريم جو عمرة مار بطرس بولس راس قربانة قديشة كي شاقل شوبها قصات منيا قدمتا جو كل مرعيات يلبانم شيخايا أخم ماشا كل ما انتروشي بقى على السورة كي شاقل شوبا بابل ستادي جو عمرت مدرشتة عمرت ربان هرمس كل ما انتروشي بقى من ساعت خمشة وبلجة وهالشوا برامشا ويومان تلوشي بقى جورة من شنة خمشاصر قلل مدري جو مدرشتة ربان هرمس ساعت شوا وهالقطشاب ليلة كل ما انتروشي بقى وقدانت يا مخوبة قاري لي شانت يما من كلاس خاو هالكلاس اشتا مدرشة سان جونز بارك هاي سكول تران بتيخنا سات أسرة قيمتا وهالخا مباركة وطرا كل يمان شبتا من أسرة وهالخا طرفا من تشعيتها من شمشانة إيسا سرع الفترس قربة دانا من برسات اشتا وبلقى بمتمق بتقاري لان وبخزخ اديوم دا هارمشا باسط مودي بهمزم هذا زي بتايلان قريتها من مشمشانة جيمس توما من مرئيتة مرزية طوانة ومخبريات تقيتا قصات اشتو بلقى بدران شلامي قاكولو خون شمال قدانت هذي ابتخالون راديو بدران قاكولو خون شوخون طاوب خيلت على قدية ساعة مورتون خضانة بسمتها

عايز مرتان بت مقرونا قداني أرخيتنا هاتيه من قطرة كندا ميقرا ديفيد وجوزيف وعايز مرتان بطلابنا قالوا من نعمن توخم قارنة جولية ورد زم ميقرا جاكلين وآيلين قاتوخن عزيزتي تمطية من قطرة كندا وعايز مرتان بخير أنا بمخبيتون له

0: محمودی قلو خام شورت هرزار از قربان قدیشه گو کل امریات بشار قیمت خوشی با قصد تمنیا قیدم تا آها خوشی بم پلیل خمن ایدوات مارانای ایدستلی و راز قربان قدیشه گو کل امریات بشار ساعت تمنیا قیدم تا شما خوب به امان دیرم شمشان ایس اسرال بطرس قیدیم دا هرم شد ارپوشی با طرف من تاشیتا شما ششلام الاخن
1: رام شینا
0: مویتن حدره قدان هرم شد
1: مريم انت خضر بخمسه وقت رابع كريو دو تشكيل المرئي ليا نوية الشاية
0: تقدم
1: مخب الشمان رمشد ماران عبريخ اللوخون اديم بتهمزم بخرابة كريو دو تشكيل المرئي ليا نوية الشاية تشكيل دها نوية دعلاها شاروية من قمت تتباروقا ايجم شيخة بناشوتة الباتة ارقى بيت اتصمو اسري اتصاشنه إلين ويا بوادي رابع جبويات خامن عجبويات ودل إيوة إمن زد لخطيطة بني إسرائيل لا توبلن داخد مر مريا علىها إن طريت قولي وناموسي بقداني مالبيتن الهنقى بن روخن بن عطوخن بتبيشيتن طيرة إن لا نطريتن أن قولي بالتلقيتن قبضها صوليل نوية نوية طلب لي من ماريا كليا مطرة لاري لمطرة قطلاش النو بلي من سبب أولد بن إسرائيل هتخوي لكبنا الفاتة أرعى رابا ناشك لقلن من برتو وبلن طلب لهم من بن إسرائيل من نوية ماريا قط أريا مطرة صوليل إلي نوية مدر طلب لي من مريا آلها أتيا مطرة شبيلة مريا آلها قالت إليا نوية وريلا مطرة مدر خيوتا زد لها الفاتة أرعى فدأ عجبوتا خيتا بوادو لمر إليا نوية عجبوتا هتخ بوايلا فدأ بختا أرملتا اتوالا جو بيتو خدش قمخا وخدش مشخا كمالي وقا أخشيقاتو قخبرونو يكتانا تيلي إليا نوية البيت وكبينا أطلب له منه ميخلطة آه بختة أرملتا أمدت إتوالا قاتو قبرونو متيلة قانوية الإليا تعاخل آه بختة أرملتا كبد مبلوخة لمن دا قمخة ومشخة ليلة فراقة بركات مريا شريلو ألداء بيتا وتأرملتا من سبب أو من ديت إتوالا لخ سخلا من متوتة قداها نوية آلها إليا نوية من قم أسقوى الشمية مر قبرون إليشا طلب من ديت عود قاتخ مر إليشا هاوي خبتري بروخه قلي مرنية إلي رابط لبلغ إن خازت لي إيمان فيشن لبلا منه بتهابيلو هاتخا إلا لهابيلو هاتخا كتاني همزومة وبجوادة هاكا لسكت نورة وسسوات نورة فرشلن بالترونتي وستقل إلي العالة والعالة نجردبولة غزيلة إليشا شوريلة والولة بخايا بمارة بابي كالصة إسرائيل وركاو مدر الأغزيلة دوقلب الوشتة وصليطالة ترتي قطاطة شقل المعبد إليا نفل منه ضر كليلة السبتة نارة ديوردنا وشقل المعبد إليا ونفل منه مخيلة المية مرة يا مريا آلات مر إليا أبقى مخيلة المية ديورنا قليلا فالجلخة وفالجلخة ورّوا ناشي حربخ ودل إليا المية من قم أسق والشمية داخل ورّن البرزة من جويام ديورنا غزيل بني إسرائيل إيروخ إليخو من برقل مرن شريلة روخة إيليا الإيليشا وتيلة تيلة قميوتي وزغدلن اللي وزغدلن اللي الأرعب زيا إلين ويا كاشر خزيا جشمية أو خايا هدخا بهوايلا بتقارق من كتاب القديس أخددت من بر من بر إشتاي ومانا لو بالله إيشو الكيفر ياقول يخنن أخنواته مسقيل الطورة رابا راما بن أوشي إشتشغلت قامي بهرن بات أخشمشة جلو خور أخ نهرة ها بشلون خزي اللي موش وإليا كتهم زوما أمي جواب لكيبة مرة إيشو أغاي سبايلا قاتل لخا أو دخطلاقو براني غدا قالو غدا غدا قاتو غدا موش غدا إليا إيش أو هم زوما وا ها أيوة بحرنتا ودلا طلانيتا اللي ها قال من أيوة بمارة أهل بروني سوجل بيين سبلالي إلا شميمون كتشميلون تلميد بلون هالفتواتي وصديلون رابع تيل الواتي إيشا طربية مري قومون لازا ديتون مرملون عيني ناشي لغزي للشوق من إيشا بناشا كتبصلاي و من طورة قيديلة إيشو مرة اللي الهيج ناشا لا مريتن آخذوا هل قائم رود ناشا من جاود ميتن بقرن من ترميدو بأمري اللي بس قامودي صبركي أمريت واجب إلى إيليا آتي قامتا كل من دي آوة تمام إينا بمارن اللوخر بمارن اللوخر أب إيليا هديتي إلي ولا ديلون إلا ودلن بي كل من دي بس مالون هتخا أبرون بناشا خضيرة لتقابل خشة مني إيجا برميلون تلميدة اليوخنن ممضانا مر إلا أكتو ترجمت شو وصر من جرقة خاها الأرباسر فاتت أربي خمشة إلينا إلينا ليا تي إتل شواش شو يعني شواش خوشيباني جوشيتا مختخصت ايتن قدشتا جوكتاوة قديشة خضرة رو صوات دمر إليا نوية في شي تنطير من كل خزاقة دا ألما مر يبارك لهم هاويت الرابع والسيمة أم خقرا إيقارا
0: شما شبسين الرابع
1: الرابع سينا خقرا إيقارا قاشمة مران إشم شيخ أشو قاشمة قديشة آمين
0: آمين بوشم شينا
1: Bravo, Shane. Kurikara.
0: مرقه 5 دقیقه نگری شال 10 دقیقه مبتوه اخت مدیران قالو خان شما نو خبه که خوشی بدو تر بیم پالیل خم من ایداوات مارانای آنتیل ایدا اصلی و گو کل مرایات راز قربانه قدیشه به شاقل شبه قصات منیه قیدم تا

وأخيرا بلخلة أيز متن مقرونة أنا قكل خن شمانو مخبة زمارة مشون يمدن خيه أذن أغاسي

0: بطلون بخلطة قد أي زمان تخشى بتمكي بخلا إنا مدرم متنا قالوا من هلبت دي التلفون كده أنتم خاي وهذه مدرم إيه منتين همزومة تلفون خاي مخي مولان الموبايل مبتاوة بدريدي شلامة خد هاوة لا الهاوة كا شماشة جيمس قم مرش لاما لخ أما نول مري بشينا طماطة وخيارة مرة مني رزة سموقة رمشو خنطا شماس
1: يقرا منو اسلام الله من شيلو خامن دي
0: عبد مورغن
1: فرشيه
0: خينا اي تزيد داخي شماس اذا انت امر طماطم خير اني سلطه لا اعطيك تم مالخ رز سموقه وطرشيه
1: فرشيه
0: انا بدران شلامك كل الشما انت نبش رز سموقه وزلاطه من نسب اربوشي بلدي
1: عزيز منو اسلام دران قديو كل شموعه
0: رابع بشينا عزيزه
1: هالبت من داها من ديتا شابرتة سيدني بخشا ست ودرة خيخي تعمي نوبل نبروني قلتا شوري لخ باردة ومطرة ميري آنتا زيت قلتنا بلسا برافا قرطة ولا اختي بيو خط هالبت هاوق وشو عدينا بيتا خيش بش هاو
0: سبا خينا لا تخم القدمة قيطل بما خينا مطرة لا تخم مخدين
1: بس بجا بس بجا هالبت هاد بسيما ميقرا ما نوبل بدلنا مغوريا دب مخوف من بخلق شاموعي خزيانة
0: مخلطة يعني خزيانة الشقلة إذا ما تلنا فيزيب خزيلة هذه شمانة
1: شمانة شاموعة شمانة شموعة خشيبة اللي بيتاعي البدع عيادة إيت لأن يترون مرعيات راز قربانة قد ديش اقتصاف أطلق أحكي مرعيتة مارجريز قداني تلو خايق مديت البسكي البدع طوفانوت المريق ودانيين بقادش راز قربانة قد ديشة قداني تين الخايج وإيسريكس وهيلزل ورورا الدين كالبانيات وطانوت الماريا قدانية بتقادش رازة قربانة قديشة سلو شو بيرخا تم يطلع قانون أي مقبط رابع القيتر وعن مضنة الشموعي شماني مقبط إلى شارة قديشة مرزية طوان متهم البالوخن كل شيء تاب داهي يرخى برخة ديرخة قطسة شارة قديشة بالشغل على الأرعى in ground يعني مشتاخة ماس أمرخ لها جراند تقومنا تمرزي هل بات دخرانة من بر أخر خطامة عزة قديشة دخرانة من باش بولية العراء تقومها ومدوينا أخذت مريزنا وقت المرقي بتوية تكنين بالشخلة شوفة وإيتن زماري بيشي جون إيطاليا بسام سليفو وإتنا خازم التقيقة شمالية للورد وقاين بالشركة جدا يوم تسوي شو بيرخده قدامي بخو من آتي هيري سوي إشتا بيرفع هل بات من صوت صار لما كبتها من هيرياته قاعد بخو من آتي من سوي شو بيرخى ورتا إلى فري فراي ما يمكن تلاقى شوف طلابك من كل أنا كنا مش ماين آتيتو شركيتون ومن بصة كريستر آها عودوزة بالشغل شو أنا بخو من شريك جورازا صافطة بشعر رازا وصافرستر آها عودوزة بالشريك البت سيف رخا بتأرك ين لايبرري ين بوك شوب إلى قداني تين سنين قاعد كتابانه مخوب إن جوني أصفياته مخوب إن يعطي بزودة مو كتابانه إيتن معصيتون وديتون ويب سايت إيت داها بتأرك ين لايبرري إلى سنزيا library.com.au ين معصيتون أزيدن كل يوم الخشيبة هل بتخزينه أكتاب بيتون ربنوخن ين ين خضرنا ين قريانة ين شليخة تهارد كوانة إتلان تعمى بس قلت مخوبة للزمن فأسقطة ما سيتون هلبت كل يوم تروشيبا إتلان بابو ستاديس كل يوم عن تروشيبا صاد إشتوب هلية أصرتها إلى بيشان السورة يوم عن دروتا إتلان بيشان إنجلس قاعلين وعليماتها وأبزي كل يوم عن تروشيبا إتلان مقريبة كاوت من كاوت هلبت بيشان الديمة وكل تريشاوع يوم هنا بلوشي ويوم رعيبة ماريغوريز دو سيتي كي هون البابو ستاديز يقع قداني تينا عليما ينتينا جوز من شنة تشتسر ميقرا ما نول أن يوم اخبريات ديين بهي وقبتا وخموخا خيخيتا مطلب قلت صاخوتا وسلمتوتا وقا
0: بس سيما أشي خامدي من قم شرتت منن خامدي متخرج قم اخبرتوخ مشطاخة هدي أنا مشميان الدين خالتي نانا جان ومام أرسانس مشطاخة يعني مودي
1: مشطاخة سوري آي مشطاخة يأتي بزود ساحة
0: ها ها
1: ساحة
0: ساحة قطة
1: يعني فيلد يعني قدو فيلد إدلن مشطاخة
0: قدو فيلد مشطاخة يعني مشطاخة إلى ساحة
1: ساحة
0: رابا سبايد
1: شما شا عيسى إلى دكشنري أطوراي دكشنري سورة جري كتبت على أمدي
0: خشني بي أنا هذي مو ترطي يعني بقم بكر ما هو بقم قد بقم لا الخدها ولا الهاوة
1: أنا بس أنا عارف شماش عيسى خامن أرسوك إتلي قاربي عزيزة
0: إتلي قاربي يخ عزيزة شماس بخير تعتقق بيخ أربع شي بدل بتاعي ليه
1: وشو بشينا
0: بشينا لامنا خمشين ما باي هبت عمان يوم شمشانة جيمس توما من مخطة أمرت مرزا يطوانا ومخبر يعطت إيتها

هلبت لا دوريتون لا ازيتون رقا من صاد شو وهل تمانيا خرزة قالت اراش مدرب خرزة لشان سورة بشارة من بر اسرا دقيقة وهل صاد تمانيا برمشة بت مش مخل ده زمرتا زمارة رمسن شنو اها سيدي خارا دي بت مقرونة مدرقة ارخد ديانتيناتية من اطرد كندا قا ديفيد وقا جوزيف اها زمرتا من جاكون ايلون جوليا وكل خزمانة قد يوخن جوانقه بمارخ بشينتون تيه قداها أطرد أستراليا.

لبت مخيله لا خاضت منه فرطه بتشامط جامو جو جامو في نصديق من لبها

0: Okay. يعني عادي اذا خامدي فري او نقاطوخ يطيتون قد او مندي قد بياش لزفينا وزوبنا اختون ايتون سابة دون بروشك يو فيسبوك ما بلوخة ود فري انا شيك لخ ما توي تاما مارد اي كيفت تاريخ تولد دخ ما توي تاما
1: بس كيري زادخ
0: اتن الى خزي مدرة داخل ما بلوخت لا عادي فيسبوك ما بلوخ لا قد قطوصة ما شخورا واتوخ خيشت مدرسة من و بايت شكرك ما تتلا ما تلا أي كيف بخلا إن هذا أنت تاند قد أنا عادية دون تيفا يو هارد روك كافي يت فور إكزامبل فلان دوك تيفا دون عادية قابة بشتايا خوب دود مارقة كل عادي بيتي سبيق إلى تم بيتي جنوبون لا داي مارا يعني إنفورميشن رابع زود هذا يفيد ما سي ما بلخي لا درقول الديوخ يعني سو مدرة داخي ما بلخت لأومن دي بياش لداخي آتن خوز دايا خازت و أدي أنا AI قد فري إينا أدي قد توسى تشات جي بي دي دان بلطلا يعني مارن Artificial Intelligence إتفيا بدور الشنة و فينا بيش دا مبلوخة أدي أختون برشتون جو قد توسى جو إيباي برخشي وطاويت بار راديتور فورد فالكون أوكي أدي إيباي بدال آتن تلو خادنا فورد فالكون خارتا تتشاد منوخ قد توخ advertising so AI إتفا أختي بيدد ناش مقدي مقدي غلط فهل تلا جات جي بي تي فيدالا فري إن قمت فيدالا فري قد ناش جرشيلون خرطة أنا إذن شوري اللي مبلوخة جات جي بي تي قمت رابا سمارتي خرطة فرجن ديو خب فرجن بوس باي متيلون بوس باي ويلا خرطة أديا دام ويتلا جرغزوز دا بارد قد إس باي
1: شقلت لا
0: سو أيا أخشوا قد جرشت ناش
1: خب أديا مبيان وطنم و هرا فيسبوك قد إيوخ ألو أديا إلى متا ايو كل من دي مشموله يشوق لا بروسس وادولا يعني جخيوتن ادي اي اي ايلا ادي لمسه ركه خمنو بايخ لا بايخ انا يعني هوني خشل قد دي لي قد ار بي شوا الب بسلا اي اي ايتن وكد يومز ايتن اربع خمسه دان بلكي تو سرا دان بلات لنا لنا بدايا كما بلات لكد يوم ادي انا خط قد بلاتنا مثلا ايتن تاني مثلا انا كتب تشات جي بي تي جيميناي كلود مايكروسوفت خاطر ديب سيك بريسبيليتي لابش زين اجي مثلا قد خزي بيربلكسيتي انا
0: بيربلكسيتي
1: يا ريل تايم انفورميشن بدي اوالوخ يعني اومني قد قوم العاديه يا انا ذاتس نوت يا الى باي ديلا 11 labs شخلوبلا text all speech فاد لقاتو خون اوتا اي اي grammar شخلوبلا record خامويلا text قد شودرو كل شخلوبلا قاتو خ ايتن رابا مديانا قد عادية plot ناقد دوزوي تاب داويني اخ مثلا Fox دول بشقالد يل يويتن subscription انا مديانا بتاين اقا مايتان عادية جري يطاقن لازم إلى أي أي قد برشاني تانيني أمري قد بشمار بغزايد أي أي لا يلاخ يعني خا ماشينا خي تقري تاني قاتن أي لا ماشينا يلا ماشينا
0: اتن أديا أنا خذنا فيديو إيفا مح بخلطة خا فيديو إيفا جو شقلي خطا الليلة ببيون الدوز ريكورد ودالي خذنا انترفيو وخناش دولة جو بروغرامت بخشاون أوبرا و خا انترفيو له اني همزوم نخرت اهنه بدال جواب خربا يا ولا او كل ما ما بيلا خبد ما جبنت يعني اهنه دول برستا جو برس خز و كل ناش خز يعني خش لا ريكورد ودا لي متعلق جيميناي مري اهنه فيديو فاليت ودلا تي لما رقت او ناش اي اي له قالوا كوبي في له اي انترفيو لتن فيتا اتخمندي وانا رياكشن دان اودينس انا ناش قد انا مدي بينا جو بروجرام بينا اني ذا كليبس انا ما ختم اولو دال جوين فيدنا متنا الدان فيديو نخذنا فيديو انا جش قلت له 100% اند اي دوز فيت لك ما معجبان تو دخي مسيل ال تي في دار اتخ خرب جواب دان بلاجانات يا بالبالون سو
1: يتادي ايتن اي اي وورفير اي اي يعني كم صخ خمس ما خم بس دراب من يعني إنه بخشان دانن دولا خش پیاش خم شده پیاش ل آرپا داره پیاش نیلا بس در آخر آیا ایلا خم دی راب گیر تا بخشان قد کری خمس ما خم بس و اینه خش بوزه دا اختن اختی بیان خمس ما خم بیسیک من یعنی شار آخر
0: لیلا خم مکل خم دی لیلا خم دی قد گرگ زاد آخر من باید خلا باید جو خیوتن ایلا باید خلا باید گرگ ادابت و داخله اختی گرگ يعني أبا خشير قد داخل پیاش مپلخه بیو او کما اخلا مپلوخو وقت او داخل مپلوخو وقت سو بیور خد دوز مپلخت لا ماسیا راب سپای آیا اتن خدنا اتن شمایی لسونو انا زمریات بیو که زرزد قاتو اخشی خوشتانی خزمر تزرز لی بازد فور اگزامپل خناشا بشم درامسین بعدل قد رابا پلاخل ایل بیلدر و ادخوا ادخوا ادخوا تتیا یو خد دقیق زمر تا قد یو ارش دو دل از قال زمر شاپیره یعنی بتاند از مر تا میل زورزه یعنی دوزوی تا خمدی ماجبات لگ یو خد دقیقه کل سازم خیلی کل او قال زروز لگ او شیر بکتاب لگ این اخشی قد تو من خزمر تا زرز لی
1: را بس با ادیه مقام زمر تا خارت و داخل مدینه قد کل پر سوپ قد اخوشی با پردیتون قد خزخ لخون جنرال میتینگی لا من سات اطلاع هل سات خم شب تو یعنی ایتن رابم دیانه قد بای خمز ماخن با این متخرر رو خون قد ریشیت زب تاویلن تره زماره و دی جای و من دیانه خین زب قد همز ماخ لگی دا جنرال میتینگ قد آتیتون این لیتون ممبا تیمون ویمون ممبا خب منی پشم شنه کارو
2: پشم
0: شنه منی دا پشم شنه هل شبت بیتای
1: هل شبت بیتای